ثقبات هذو الستة اللي هو واللي مطريهم شيخنا الباشا. قال لنا كابتن بيكم مناسبة ثقبات الستة هذو تكلموا في وقت واحد، والناس في الأصبع هم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.